اكسكو اف ام كو اول نو ام تنو كوتشو او نو بروجرام كو سوزي سي كا كي راتو كي كو يا تو كا كاي سي بان نو كو كاي كو راتو كي نمرو يا وني تن سي فا بن نيرا اف ام مو سي دي كو مني تي كان كو نكو نكو مو تو نو با اول نو اي تنو كو نكو ا تشيتا ان كو سوزي سي كا كي راتو كي كو يا تو كا كاي سي بان نو akwe koi kwara duke numuru ya hone ten sieva pen neha FM tena kuchu au nga wa wola nga jicha ngwe sa anchima kaya ke ka ua program ke ula nga wa mtachu nga wa ngwe sa gawaji se ka ke radu ta akwe chile ke kwanka ngwe supa ke mga wola nga ngwe umu uta nga wola ngwe ten kwa jita wa ngwe sa gawaji se ka ke radu ke maunga maso tendu ta unga wa wola nga

توفيل أول شبيس ومال أي كنتي ويل ستايف ينو كان فاسل إن أكس لي في يو تسي ألغن ماهو إن باسك كينكي أسفل.